من نفس 24 اور جيد روحك استم بتحلك ولا هتا وتتاور حب روحك ما تكون انيني خاطر كي تزلي متعور بعد الخدمة بوزي جونتا وما راسك بالور عاتيني

يزيونا من العين ولما حشتي بكيسين خليونا كيف نتقابلوا نقولوا لبعضنا السلام اعطيني المولى خليني ننظم افكاري بس بين السطور ركز باش تفهم المعاني نسال في روحي وينك يا اخي قتلي هاني 24 عور